0: نوري نوري من دنيا واقع تربون مايا
1: مايا
0: نحن نقول نرين كي نقرأيام تيست ما إكسام دي يو اس بي كي دبس كامبس تران دباي أغنى وسا إمائن دي نقوم دي كامبس
1: هم دي بان دي دي هم باسبورت
0: ayah, ayah, ayah, kanaruh apa tau kuasan din, kaya kua kua kain a t USB t, aku naruh kono korang am test memek siam, tera kain nanu aku pa, enanu orang kimo main, aku naku nan din, naku ntek campus, aku naku asa.
1: Jadi,
0: kami USB ya IT card ngai raya, naku ntek tiga raya.
1: Ayah, jaga tiga raya, anak orang jalan, nanu, tapi jauh ya. Oh, my God. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

0: ناوري ناوري ما ندرمي واقع وضربون ما هي
1: هيا ناوري ناوري نان بكني بيو
0: ناوري ناوري بكني بيو دي سرقة عني اتاي نغاية بوتا كنا مقوري بكني تسوى كي the Ministry of Justice MOJ
1: ابرا تبني
0: واقعي انا باي ساحة نغاية نغاية نغاية نغاية تسرقة يو اتوانا نغاية كنا نغاية توانا نا service o independent Ministry of Justice. Tawana, anakwataya.
1: Eka nga?
0: Kunanga si Tawana, may bukod na nasewe sa ikarawata, kay o independent Ministry of Justice. TMOJ, tira atapena. Tira o intapena. Tawana ko na siyang.
1: Tawana o intapena.
0: Na kaparapura na kaulay na yoy si ipakana peke en sinataw na ni mga kaningan ngari kara tarapon gi rang dawat at sila gi kubun sa kaiban na kakairi kita wana erori sa pusumairi kara tarapon to wana.

او غن غن غادن روتس ما كوني يعني هو ترايو تن مخينا او يبن سي وو ود بنس اي ابو روي دبوين انت تايري كي اوكي ايو كبن ان دينيرين اي بكم اي ماينس كاينا كانو نار تايري كي اوكي